الروح ينخسف ولا ونجرح المرة في الزيار يتشو خرف الخيريس يثلف سباس ظلانو مونكلاتورا

0: رجيغ ماذي بدل التخميم ماذي يقيم غادي يروح
1: ماذي يقيم غادي يروح
0: وغلغيه إني غسقيم إلا شو ولاد كتشيني يروح
1: ماذي ولاد كتشيني يروح
0: مزني غروحي بغادي

انا نشوف موهب ولد الخيالي سلمي اسمي ديور والخوف موهب ولد الخيالي سلمي اسمي ديور والخوف الخوف نسب البطل يتساقد بابا سطاس يمقدم شرف يغضل يسعد ثروك زمت يسطاس

بكذا بيرود البطل البطل لباس الخوف الخوف يرود في الركزة في الركزة طلبي في الياكو في الركزة سعد في ذات في ذات ما طوض الحديث أدفس ولكذب ذميس بكذا بيرود البطل البطل لباس الخوف.